0: تسمعوا
1: راديو الحارة.
2: عم تسمعوا
3: راديو
2: الحارة.
4: تسمعوا راديو
3: الحارة.
5: في تعبير قديم ماشي بيننا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين اننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا لمغزاه هنحترمه اكتر مما بنحترمه ونقدره اكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول
6: كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق يا حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، مفيش ذل والإرادة الحمد لله تشيل جبال، مفيش كسر حتى لو حياتك بتعلم أمثال، مفيش خزي من غلطاتك يا محلاك كإنسان، أهم حاجة راحة البال وانت بتخفى قبل ما تنام، عد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في الطرافة لو فكرها بالبساطة اللي انت فكرها بالبساطة، الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس. كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش.
5: التعبير ده بيقول
7: وين وسيعة تشوف الشوفة وتحكي فيها زي ما عيد وما تطهر زي ما شفت، خلي طبخك تاخد حالة شو دا جديد وانت تبحر على البحيرة تتهبش لتغرف نيل، انت ببلدك زي ما انت لانه ضروري للتقييم اكون حريص على كل تفصيل ما انسى شيء،

0: Jawohl, ist mir los. فلسطين
1: ممزوز الورقة مطوط زي الزهرة مفروض زي الزعتر مطوش مش كامل ملطوش زي الولعة طربوش على الحالة مفروض افضر

بدك تراجع شو صار بالفترة سواد عيوني من سواد المنظر بحط سطرة وياريتني قادرة من أمس عن بكرة مش وقت تكاسر حنضلنا أسرة لو بطلت تكافح أو سبت الظالم

خلتني واقف زي الحصان، ضليت اتفرع زي اخصام، شيك تعبان ايش صار، ضل مستعجل الوقت مش سامح، الوعد شوي فاكح زي الطابة، فش اهداف بنجيبش كوال دون ما نفكر دون هالراس.

وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا.

جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واستطحسوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا.

في تعبير قديم ماشي بيننا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين اننا لو

جت السواقي في رفة الفراشة العوب ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العوب.

0: في الدروب والله لو جحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب لا تسأل.
1: إذاعة الحارة، راديو الحارة .net.